في زمن كورونا لابد أن نعقم أبصارنا، لابد أن نعقم ألسنتنا، لابد أن نعقم قلوبنا، لابد أن نعقم أعمالنا، كلها تكون معقمة بالخير، لأن الآن مقبلين على شهر الخير وشهر البركات. وبالتالي نقول اليوم